0: Das vierte freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast.
1: Molite za svoje pastire, neka vaša usta ne izgovaraju osudu, jer oni su mostovi milosti prema mome sinu.
0: Fourth joyful mystery. In diesem Geheimnis wird gebetet für
1: Mary
0: die Hirten der Kirche.
1: Jesus in the temple, submitting to God's law and trusting his priests. Our Lady's intentions will pray for the priests of the church. Our Lady said, pray for your shepherds. Let your mouths not utter condemnation, for they are the bridges of grace to my son.
2: Il quarto mistero gioioso, la presentazione al Tempio. Maria e Giuseppe presentano il bambino Gesù al Tempio, sottomettendosi alla legge di Dio e confidando nei suoi sacerdoti. Intenzione della Madonna per i sacerdoti della Chiesa. Pregate per i vostri pastori, le vostre labbra non pronuncino condanne, perché essi sono pronti di grazia verso mio figlio.
3: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef ofiarują dziecię Jezu w świątyni, podając się prawu Bożemu i okazując zaufanie Jego kapłanom. Intencja Matki Bożej, za pasterzy Kościoła, kapłanów. Módlcie się za wasze pasterze, niech wasze usta nie wypowiadają potępienia, ponieważ oni są mostami łaski, prowadzącymi do mojego syna.
4: Abana lezi w samoat, lita kardos ismok, lia timala kutok, lita kon mashiatok, kama fissamak.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Assalamu alaikum, ya Maryam, ya mumtali anamatan, arrabbu maki, mubaraka anti fin nisa, wa mubaraka samrat batniki, Yesu.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع
9: السلام مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns. Wir übertragen hier bei Radio Horeb live aus Medjugorje, die Gebetsstätte in Bosnien und Herzegowina. In diesen Tagen findet da eine Novena, ein neuntägiges Gebet statt. Der Gesang, den Sie jetzt hören, ist auf Kroatisch. Auf Deutsch der Text: Du bist mein Friede.